السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله، saudaraku

ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل نبينا محمد وعليه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى أخواني وأخواتي في الله أراكو kaum muslimin wal muslimat yang nantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, bahagia sekali bagi kami mengunjungi sekalian di Desa Aruf, Kecamatan